0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: ويوجا
1: نورو
0: ويوجا
1: ما برنسوكا
0: ينمو يني
1: أدو
0: هي قبتها
1: أنا جزو باريكيو
0: بابو عدو
1: يا هندوري
0: رونا دا اسمو تيري
1: يا دورا
0: يقول سنونا يوجا كوشي
1: ونما فوقا
0: نمي رويا إلا ما تسا